0: مرحبا بكم ونخليكم مع ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعتنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم نهضروا على موضوع حساس، موضوع ممكن صعيب في المجتمع ديالنا، موضوع ممكن كنلقاوه بزاف في المجتمعات ديالنا، واليوم خصيصا في هذا الموضوع معنا رجاء. مرحبا بك الأخت رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة.
1: مستمعتنا كنرحب بكم مرة أخرى. كي قلت لكم الموضوع ديال اليوم موضوع حساس، غنهضروا على الدعارة. بغينا نعرفوا رجاء شنو هي الدعارة، غنعرفوا يعني علاش الناس كيتعطاو الدعارة، وبالاخص حنا غنركزوا على السيدات على العيالات. غنشوفوا واش الدعارة هي الحل لمشاكل الحياة، غنشوفوا بزاف ديال الحاجات عندها علاقة بالدعارة. فعرفينا الأخت رجاء بشنو هي الدعارة، عرفينا بالدعارة.
2: قبل كيف ما بغيت نقول هو أن الدعارة ماشي غير العيالات اللي كيتعطاو ليها، ميتا الرجال كمي كيف ما قلنا هاد الحلقة غنركزو غير على السيدات. الدعارة هي منين واحد السيدة كتختار أنها تمشي تمارس الجنس مع ناس ماشي أزواج ديالها، ما كتعرفهمش،
1: خارج إطار الزواج،
2: خارج إطار الزواج اللي كتعتبر زينة، وبالمقابل يعني كتحصل على سواء على واحد المبلغ مادي أو لا شي حاجة يعني في المقابل.
1: يعني كتمارس الجنس لأجل واحد المقابل. لأجل واحد المقابل يعني كاينه هاد الظاهره في المجتمعات ديالنا رجاء. يعني
2: هي هاد الظاهره كاينه في العالم يعني كامل، ما يمكنش نقول يعني نشدوا واحد المجتمع نقولوا هذا هو المجتمع اللي فيه، ولكن هي منتشره في العالم كامل، والعالم كامل كيحاولوا يحاربوها.
1: كي قلنا رجاء العيالات اللي كيمشيو للدعارة كيكون بسبب عندهم ظروف صعيبة، ظروف قاسية، عندها وليداتها ما عندهاش باش توكلهم فكتلجأ للدعارة. بغينا نعرفوا واش رجاء الدعارة هي الحل، الحل هاد الظروف قاسية. يعني حيت هما كيشوفوا الدعارة بحال شي خدمة هياخدوا منها فلوس هيعيشوا بها يعيشوا وليداتهم، واش هذا هو الحل رجاء؟
2: اولا يعني من منظور الهي هذا مش حل، وهذه كتعتبر خطيه، لان المسيح في الكتاب المقدس كيقول لنا لا تزني، وكيقول لنا ان من يعني اي واحد غادي يشوف شي امراه باش يتشهاها فهو كيتعتبر انه زنا، وهي خطيه لي ما خصناش نديروها احنا كمؤمنين. ومن جانب الانساني حتى هي يعني ما كتكونش هي الحل، لان السيده اي سيده بغات يعني الفلوس باش تعيش ممكن لها تخدم خدمة شريفة يعني بالمجهود ديالها الشخصي، وتبتعد على هذا المجال اللي كيخليها أنها يعني باش ما نطيحوش في أننا نبيعوا يعني ذاتنا أو لا نضحيوا بالجسد ديالنا مقابل واحد المبلغ مالي اللي ماشي دايم. وكيف ما كنعرفوا ان المال هو غير وسيله باش كنحققوا بزاف الحوايج في حياتنا، فما كيستحقش اننا نمشي ونبيعوا الاجساد ديالنا بالمقابل ديالو.
1: شفنا شنو هي الدعاره، شفنا علاش العيالات كيمشيو للدعاره، وشفنا ان الدعاره ماشي حل، ماشي حل يعني ماشي حل الظروف القاسية، ماشي حل،
2: لا ماشي حل،
1: أنا ما عنديش باش نعيش. وبغينا نعرفوا اعطينا رجاء شي سبب اللي يخلي أي مرة كتسمعنا دابا تقول الدعارة بركة منها، الدعارة ماشي هي الحل، الدعارة ماشي هي الطريق.
2: أي مرة كتسمعنا غنقول لها لو كان المسيح يعني يعني حي معانا دابا على الأرض، واش كان غادي يسمح لك أنك تمشي ديري الدعارة؟ واش كان غيكون فرحان عليك انتي باش تمشي ديري الدعارة؟ لأي أم عندها الأطفال ديالها كنقول لها واش الأطفال ديالك غيكونوا فرحانين مين يعرفوا أن الأم ديالهم كتعيشهم بالأموال اللي كتضحي بالجسد ديالها أو كتبيعوا بالمال، واش هم غيكونوا فخورين بهذا العمل ديال الأم ديالهم، وأشنو غيتعلموا من هذا العمل هذا؟ أي أم يعني أو أي سيدة كتعيش ظروف صعيبة كنقول لها أن ديرتي قطف الله وأنه هو قادر باش يرزقها يعني في عمل نظيف وبوظيفة نظيفة ومع ناس نظاف، وأن يعني تشي حاجة في هذه الدنيا هذه ما كتستاهل أنك تعطي الجسد ديالك مقابل المادة.
1: يعني الله عطانا واحد الحياة، أمننا على هذه الحياة
2: وأمننا حتى على الأجساد ديالنا،
1: كيشوفنا شنو كنديرو هو معانا في كل وقت
2: أكيد،
1: وأكيد ما يكونش فرحان والحياة فانية وغادي نطلعوا للسماء كاملين واحد الوقيتة. فيعني ماشي حل أن تحل حياتها بهالطريقة هذه الدرجة. واش يعني بالنسبة لأي مرة يعني اقتنعت أن الدعارة ماشي هي الطريق الصحيحة ديالها في الحياة وبغات تبدأ طريق جديدة، طريق اللي غتبع فيها الله
2: أكيد.
1: وعندها تساؤلات، واش أنا يعني 10 سنين 5 سنين 3 سنين وأنا في الدعارة، 2 عامين وأنا في الدعارة، ونجي واحد النهار ونتبع الله، أنا راه مسخة، أنا راني خايبة بزاف، واش الله كيسمح لينا من بعد هادشي كامل؟
2: إلى جينا نرجعوا للكتاب، يعني منين المسيح كان كيعلم الناس، إلى جينا نشوفه كان كيمشي كيجلس مع ناس خطاط، مع العشارين، مع يعني ناس اللي ما عندهمش علاقة قوية بالله. والمسيح بنفسه قال أنه ما جاش
1: للناس
2: المزيانين، جا الناس الخطاط، الناس اللي يعني صحاح ما كيحتاجوش للطبيب، لكن الناس اللي مراد هما اللي كيحتاجوا للطبيب، هذا الشيء قالوا المسيح. فبالنسبة لي أنا أن المسيح كيقبلنا كيف ما احنا، فقط احنا كنحتاجوا أننا نجي ونتوبوا قدامه، نعترفوا بالخطايا ديالنا، هو كيبغينا ضحى من بنفسه من أجلنا على الصليب. وحتى في الكتاب ديالو كيقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يعني المسيح ديما حال يدو لينا، ديما كيتسنانا نجي وحنا غير ندقوا وهو غيحل لنا الباب، ناخذوا ديك الخطوة أننا نتوبوا، وأكيد هو غيقبلنا وهو قابلنا قبل ما نجيو لعنده.
1: المسيح جابوا له الزانية وقالوا لها شوف هذه شنو دايرة، وقال له قال لها سيري وما تعاوديش تخطئي مرة
2: أكيد
1: أخرى.
2: أكيد أكيد.
1: فيعني شنو رجاء من شنو تقولي لأي مرة كتسمعنا دابا، أي مرة داس من تجربة، أي مرة باغا تدخل في التجربة أو لا هي دابا في التجربة ديال الدعارة، شنو تقولي لها؟
2: اللي نبغي نقول لها هو أن الله كيبغيك، والمسيح جاء لهذا الأرض وضحى بنفسه يعني على الصليب من أجلك أنت ومن أجلي أنا ومن أجل كل الخطأ. ما جاش للناس اللي ماشي خاطئين، وإحنا أصلا كنا خاطئين، والخطية هي وحدة، سواء كانت زينة ولا كذوب، يعني يكفي أننا نجي ونعترفه ونتوبه لله وما نعاودوش نرجعوا لهذاك داكشي اللي كان اللي كنا كنديروه خايب، وهذا كافي أن المسيح حال يدو لينا، كيتسنانا غير حنا نجي وناخدو ديك الخطوة ونجي لعنده.
1: مستمعاتي كيف ما سمعنا، مستمعاتي انت مميزة، الله كيبغيك، عندك قيمة في عيون الله، الله ديما كيتسناك، وكل خطايا بحال بحال، كي كذبة كي زينة كي أي حاجة، يعني خطأ كيبقى خطأ. وما تنسيش مستمعاتنا، انتم كلكم مميزات في عيون الله. نقول لكم دابا الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة، موضوع جديد، برنامجكم أنا حيرة.

المصباح مش المال مسحت دموعي بالمشواري حتى كابور المصاري لكن لي ولا عالبال شفت الناس من غير رحمة قلبها ميتة كيف الحجر لقيل الما في حاله عفص عليه ويتعداو شفت امرأة تبكي تشكي قالت لي عندي كربي كيف سألتها اشبيك من نجمتها تلقى كلمة

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة.
1: مستمعينا سلام ليكم، والرب يحفظكم ويحميكم، ومرحبا بكم من جديد في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. كلام الحكمة هو كلام الله، خبيه وديرو زادك باش ملي تحتاجو تلقاه. اجيو قربوا تسمعوا هذا الكلام في برنامجكم كلام الحكمة، نتعلموا من كتاب الله لوقت ما احتاجيتو نلقاه، ينور طريقي في الظلام ويعاوني نزيد القدام. اليوم غادي نتكلموا على صلاتنا كيف خاصها تكون، وكيفاش

مشى عنده في نص الليل وقال ليه سلفني أصاحبي ثلاثة ديال الخبزات لحقاش جا عندي واحد صاحبي من الصفر وما عندي ما نحط ليه. وكيجاوبو صاحبه من الدار ما تصدعنيش الباب راه مسدود دابا وانا ولادي ناعسين وما نقدرش نوض نعطيك حتى حاجة. راني نقول لكم إلا ما ناضش وعطاه حيت هو صاحبه راه غينوض ويعطيه كل ما كيحتاج لحقاش بقى شاد في الطلبة ديالو. على داكشي نقول لكم طلبوا وغتاخدوا، قلبوا وغتلقاو، دقوا الباب وغيتحليكم، حيت كاع اللي طلب غيتعطى ليه، واللي قلب غيلقى، واللي دق الباب غيتحلي. واش فيكم شي بو اللي طلب منه ولده حوتة كيعطيه في بلاصة الحوتة الفعة، ولا إلا طلب منه بيضة كيعطيه عقرب؟ إيوا إلا كنتو نتوما اللي ما مزيانينش كتعرفوا تعطيو لولادكم الحوايج المزيانين، كيفاش الأب اللي في السماء ما غيعطيش الروح القدس لهادوك اللي كيطلبوه؟ مستمعينا، حياتنا نور خاصها تكون، وبأعمال زينة نضويو هاد الكون. ماشي سهل، لكن مع الله الصعيب يهون. ما يكونش الواحد منا بهم دنيا مشطون ونساو الله اللي خلقنا والوصية اللي منو سمعنا. وانا كلامي حدو هنا، خليت لكم الراحة والهنا.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعاتنا، مرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي. الوصفة اللي غادي نقدمو اليوم هي مملحات بالجبن الطري اللي هو الفروماج فري. باش نوجدو هاد المملحات خاصنا شوية ديال الدقيق اللي غادي نخدمو به فوق البلاصة اللي غادي نطلقو فيها العجينة، خاصنا 500 غرام ديال العجينة المورقة، بيضة واحدة، 150 غرام ديال الجبن الطري يكون مملح، 150 غرام ديال مطيشة، 2 معالق كبار ديال الزيت، شوية ديال الملحة والبزار، معلقة صغيرة ديال المعجون طماطم، نص معلقة صغيرة ديال السكر، شوية ديال الثومة، وجوج معلق صغار ديال الأزير. باش نوجدو هاد يعني المملحات اللي قلنا، ممكن ناخدو عجينة موراقة اللي كتباع في المحلات التجارية الكبرى، ولا ممكن نصوبوها في الدار. فباش نصوبو العجينة الموراقة في الدار، خاصنا 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام ديال الزبدة، 200 مليلتر ديال الماء، معلقة صغيرة ديال الملحة، وجوج معالق صغار ديال الخل. نعود المقادير: 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام ديال الزبدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، جوج معالق صغار ديال الخل، و 200 مليلتر ديال الماء. ناخدو الدقيق، نخلطو معاه الخل مع الملحة والماء، نخلطو كل شيء مزيان. من بعد نزيدو 100 غرام ديال الزبده. كنخلطوا هاد العجينه مزيان وكنخليوها في الثلاجة لمده 10 ديال الدقائق. من بعد نخرجوا هاد العجينه ونطلقوها فوق البلاصه اللي غادي نخدموا فيها، وناخذوا الباقي ديال الزبده اللي بقى لينا اللي هو 400 غرام، كنحطوه في وسط العجينه وكنطويوها من الجوانب باربعه. كنطلقوها مزيان وكنعاودوا نطويوها على ثلاثة. نرجعوها للثلاجة لمده 25 دقيقه ولا 20 دقيقه. ملي نخرجوها كنطلقوها مزيان عاوتاني وكنعاودو نطويوها. فهاد العمليه كنديروها من 3 حتى 4 ديال المرات، وفي كل مره كنرجعوا العجينه للثلاجه لمده 20 دقيقه. ندوزو دابا للتحضير ديال المقادير الاخرى اللي عندنا. ناخدو مطيشه، نحيدو لها الزريعه اللي فيها لداخل ونحكوها ونخليوها تطيب فوق عافيه مهيله، هي مع الزيت الملحه وشويه ديال البزار. من بعد نزيدو عليها المعجون ديال الطماطم اللي عندنا مع السكر والثومه، نخليوها شويه فوق عافيه مهيله حتى كي يتبخر منها الماء اللي فيها،

كترجع بحال عاقده شاده راسها، في الاخر كنزيدوا عليها ازير. من بعد هذا الشيء ناخذوا العجينه اللي وجدنا كنطلقوها، كندهنوها من الفوق بالبيضه اللي عندنا، ومن بعد كنديروا فوق منها هاد الصوص طوماط اللي وجدنا. كنقطعوا العجينه على شكل دوائر، من بعد كنحطوها في الطاوه اللي غادي ندخلوها للفران. واكيد هاد الطاوه خاصها تكون مدهونه يا اما بالزيت ولا بالزبده. من فوق هاد الشيء كنديروا شويه ديال الحبق ولا الزعتر، وكندخلوا كل شيء للفران يطيب على درجه حراره 180. ملي كطيب لينا هاد العجينه هادي كنخرجوها، كناخذوا كل دائره كندهنوها بشويه ديال الفرماج فخي اللي عندنا، وكنلصقوها مع دائره واحده اخرى. فكنقدموا هاد الوصفه هادي، ممكن تكون مقدمه بارده ولا نقدموها سخونه عاد خرجت من الفران، وممكن نزينوا من الفوق بشويه ديال الفرماج محكوك ولا بالزعتر ولا باي حاجه بغينا. مستمعاتنا بالصحه والراحه، موعدنا غدا في برنامج انا وكوزينتي مع وصفه جديده.

0: مرحبا بك معنا، معك نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع أخبار.
1: عرفتي أختي سارة شنو طال لي السيمانة اللي فاتت مع السيمو؟
0: لا ما عرفت شنو وقع.
1: أنا أختي عدت الطنوبيل جديدة الشهر اللي فات، بقى كتشعل وجاتني تصافي للبرة. صافي قلت غادي نحطها عندي في الكراج حتى نرجع. هو يجي عندي السيمو قال لي عافاك انت دابا مسافر، ارى لي طنوبيلتك، اتبقى غير محطوطه، خليها الا بغيتي، انا نيت محتاجه. راك عارف الدراري الوليدات الدخول المدرسي راه خاصهم يولفوا، خاصني نبقى نديهم ونجيبهم من المدرسه، وفي نفس الوقت غتجي غتلقاني روديتها مع الطنوبيل مازال جديده، وغتلقاها كيما خليتيها، راك عارفني يا اخي.
0: اها ومن بعد شنو طرا؟
1: مشيت لالا سافرت وقلت صافي راه عند خويا غيتهلا فيها احسن مني. ساعه ملي رجعت اش غادي نقول لك اختي، ما عرفت هادي واش الطوموبيل اللي شريتها انا اول مره جديده او لا مشى بدلها لي بشي وحده من الفوريان. عرفتي كي لقيتها حتى البارشوك لقيتو مدقدق، مشى دار بها كسيده، قلت معليش حتى انا كان ممكن توقع لي. حليتها سيدي باش نركب، عرفتي شنو لقيت فيها؟ عامره بالشعر ديال الكلاب. واش غادي نقول لك، خانزة. قلت له دابا الكسيدة عادي ماشي مشكل، ولكن واش ما قدرتيش حتى تخسر عليا حتى جوج فرانك باش تغسلها؟ بزاف. ونقولوا كاع سيدي ما عندكش باش تديها لافاج، سطل ديال الماء صاحبي، سطل ديال الماء وشطابه وزيف وغتبان نقيه كتشعل. واش انا صاحبي عطيتها لك عامره الشعر ديال الكلاب والتفرتيت ديال الماكله ومسخه بالتراب؟ بقى غير ساكت، ما هضر ما قال حتى كلمه. ولكن عرفت يا اختي غير بلاتي، انا غنطلب التدخل ديال الكنيسه باش نربي على مره اخرى، اولا غنخليه حتى دوز وينساها وغنتسلف منه شي حاجه ونردها له خاسره باش مره اخرى يتعلم.
0: يوسف انا عارفك تعصبتي من سيمو ومن شنو دار ليك، انا ونكون في بلاصتك راه غنتعصب، ولكن انا ما متفقاش معاك في ردة الفعل الثانيه، حيت راك باغي تنتقم منه وربي نهان على هاد الشيء. وفي كتابه العزيز كيقول سمعتوا باللي تقال عين بعين وسن بسن واللي بدا هو الظالم، ولكن انا كنقول لكم ما تقاوموش الشر بالشر. فانا اللي نقدر نشجعك عليه الا كنتي شايف راسك ممكن تغلط معاه الا واجهتيه، هضر معاه قول ليه باللي انت مقلق منه وباللي كاين بيناتكم نقاش اللي خاصو يدار، ولكن ضروري خاص التدخل ديال شي شخص من الكنيسه اللي خاصكم تتفقوا عليه نتوما بجوج.
1: واختي عرفتي من تجيك شي حاجة خايبة من خوتك راه ما كان بقاش عاقل. ما زال الناس ديال العالم كنقولوا باللي ما عندهمش النور في حياتهم، ولكن مؤمنين مؤمنين خوتي كتجيني قاصحة بزاف.
2: ومن بعد ما دازت مدة طويلة،
0: يوسف اجي نقول لك اش بقيتي درتي مع السيمو في داك المشكل اللي كنتي عاودتي لي داك المرة؟
1: طلبنا التدخل ديال الاخ معانا وكان نقاش حد بزاف وفيه جروح، ومن بعد تدخل وردنا بجوج الصواب، في الاخر تسامحنا وصلينا وحنا دابا مزيان شكر الله، ولكن لا بد من ديك المواجهه، الا ما كانتش ما كناش غادي نبقاو نهضروا، وكانت باينه العلاقه لينا كانت غادي تهرس.
0: مزيان، انا فرحانه انكم قدرتوا تحلوا المشكل ديالكم.
1: شكرا لك بزاف اختي، بصح شكرا لك على النصيحه ديالك كانت مفيده وعاونتني بزاف.
0: بكل فرح اخويا، يلا نخليك دابا خاصني نمشي راني خدامه، نتشافوا من بعد.
1: واخا اختي يلا ربي معاك.
3: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57، 06 01 96 59 57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

سلام المسيح مرة أخرى معكم يا الخوت. أنا فتيحة، سميتي فتيحة. دابا كان نتلقى في حلقة أخرى وكان نطلبوا من الرب باش تباركوا في هذه الحلقة باسم يسوع المسيح، آمين. لكل واحد اللي بغى يقرأ هذا الكتاب، أنا فكرت في الأول نكتب غير الشهادة ديالي، ولكن من بعد ما بديت نكتب فكرني الرب باش نكتب القصة ديال حياتي. هذا حقاش راه مهم يعرفوها بزاف ديال الناس باش يتشجعوا ويتعلموا من هذه القصة اللي هي واقعية. ملي كان في عمري 7 شهور بديت يالله كنخلف الخلفات الاولين ديالي، وبا كان كيعاود لي بين كنت كنقبض في الطبلة ديال الماكلة وشي مرة مع السداري، وكنزيد شوية بشوية، وعاود لي بين كان كيعجبني بزاف الفراتس ديال الخبز. ملي كانوا كياكلوا كنت كنوقف مع الطبلة وكنبدا نلقط داك الفراتس اللي صغار باش ناكلهم، وكنت ديما كندير هكا. وبا كان كيعجبو يشوفني وانا كندير جهدي باش نهز داك الفتيوته الصغيره، سبعاني صغيرين، وشي مره كيطيحوا الفتاوت من يدي. عاود كنحاول مره اخرى حتى كنقبضها وكنديها لفمي وناكلها، وديما كندير نفس الشيء. وبا كان كيقول لامي هاد البنت غادي تكون مرزاقه، يعني مبروكه. وكانوا كيقولوا باللي انا كنت زوينه وزعره. واحد النهار وانا مازال صبيه جاني مرض الشلل، وما كانش الشوكة ديال التلقيح لمرض الشلل في ديك الوقت في الخمسينات وفي الاول ديال الستينات. وبا وامي كانوا غشام يعني غير نيه، والناس بداو كيقولوا للوالديه اديوها زوروها، وبداو كيديوني من سيد من سيد لسيد، وداوني باش يكتبوا ليا عند الفقهاء، وديما مسافرين بيا، واللي نعت ليهم شي واحد كيديوني ليه. والديا كانوا كيديروا مساكن جهدهم باش نبرا، ولكن الصحه ديالي زادت تورطات، ورجليا بجوج ما بقاوش كيتحركوا، وما بقيتش نقدر نوقف حتى في جنب الطبله، ولا حطوني في شي بلاصه تما كنبقى حتى كيعاودوا يهزوني. وفي الاخر عاد داوني لعند الطبيب، وملي شافني الطبيب وقلبني عرف هذاك هو مرض الشلل. الطبيب تقلق بزاف وبخ والديا بالغواس، وكيقول ليهم علاش ما جبتوهاش في الاول، كنا نقدروا نداويوها في البدو ديال هذا المرض. هو كان طبيب اجنبي، ومن بعد صيفطهم لواحد السبيطار خاص بالاطفال المعوقين. هو في الحقيقة مؤسسة عالمية اللي كان سميتها نجيو الأطفال، يعني Save the Children، بحال اللي كيقولوا دابا أونيسيف. وكانوا المسؤولين كلهم أجنبيين من فرنسا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن دول أخرين، بحال الاتحاد الأوروبي اللي اتفقوا وكونوا هذه المؤسسة باش يعاونوا الاطفال اللي مراض ومعذورين. ايوا داوني الوالدين ديالي لداك السبيطار وسجلوني تما داخليه، يعني نعيش تما. وقالوا البا والمي صافي سيروا خليوها هنايا، واجيو غير فوق الزياره يومين في السيمانه وملي يكون شي عيد. انا بديت كنبكي على امي، وامي حتى هي كتبكي عليا، ودخلوني مع الدراري اللي قدي، كانوا حتى هما صبيان، وكانوا تما بزاف ديال الدراري بنات وولاد وعمرهم مختلفة وأمراضهم متنوعة، ولكن كانوا كيقابلونا مزيان بزاف، وكل شي كان نقي ومنظم، والمسؤولين كانوا كلهم أجنبيين، والفرمليات واللي كيقابلوا واللي كيطيبوا هما كانوا مغاربة، ولباسهم بيض ونقي، وكانوا حتى الرهيبات للسور. وداك المكان كان زوين بزاف، عامر بالجرادي والورد بالألوان والشجر ديال التوت، وكانوا فارقين شجرادي والطرقان بالغرس ديال الأزير والخزامة، فيهم الريحة زوينة بالخصوص مني كيكونوا منورين. وهاد البلاصة كانت واحد الأرض كبيرة بزاف ومدور بها كلها واحد السور والشجر، ومبني فيها شي 3 ديال القشلات ديال العسكر، وبجنب وحده فيهم بالضبط كانت المؤسسه اللي احنا فيها.
وفي الجنب الآخر كان فيه محل اللي كيديروا لينا الترويض فيه والمساج خاص لرجلينا والآلات باش نتمشاو ليزاباراي. كل شيء كان مجهز مزيان ومتقدم. وفي الجنب الآخر كان واحد البني ديال السبيطار فين كيديروا لينا العمليات لرجلينا. كانوا كيفكروا بين مرض الشلال يمكن يداويوه بالعمليات وحاولوا بأي طريقة يعاونونا باش نبراو، ولكن كان صعيب. والحل هو التلقيح أو في البدو ديال المرض خص الترويض وتسخين الرجلين والحركات. وهذا السبيطار كانوا فيه الأطباء مختلفين في الجنسيات، ولكن اللي كان مسؤول في ذاك الوقت هو واحد الطبيب مغربي سميته مسيو العالمي. كان مزوج بواحد المرأة يهودية وهو كان مزيان بزاف وحنين مع المرض وديما كيضحك وكل شيء كان كيبغيه، حتى سماو عليه العالمي الحنين يفتح الرجلين. وانا كان افتخر به كطبيب مغربي رائع، حتى انا دار لي واحد العملية لرجلي. ومن مورانا يعني من مور ذاك المؤسسة كانت واحد الغابة كبيرة وخداو واحد طرف منها وداروه لنا حديقة بارك ديال الألعاب، وكان فيه الألعاب متنوعة وبالألوان وزوينين، حيث كانوا جاو واحد المجموعة ديال الشباب متطوعين اللي هما أجنبيين باش يصوبوا لنا فين لعبوا. وفي النهار ديال الزيارة كانوا با ومي كيجيبوا خوتي باش يشوفوني، وكان كيعجبهم يلعبوا تما. ومن بعد بداو كيجيبوا بنات خالتي، ومن بعد بداو يجيو أولاد جيران. كانوا كيديروا النوبة على شكون يجي، حيث كان مسموح يدخلوا غير ثلاثة ديال الأطفال مع كل عائلة، وداك الشي غير باش يلعبوا ديك الحديقة اللي زوينة. عاود ما كانش عندهم ساكن بحال داك الألعاب، وبديت كان ولف شوية. ولكن كل ما كانوا كيجيو والديا في النهار ديال الزيارة ملي كيمشيو كان بكي عليهم، كانت كتبقى في يدي الريحة ديال أمي، وكان بقى نشم يدي باش نحس بأمي. وديما في النهورة ديال الزيارة كان بقى ونتسناو والدينا وحبابنا، وكان قولوا الريحة ديال الحباب، الريحة ديال الحباب، وحنا فرحانين. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

الحق يا وتفكير ورا تفكير تفكير في اللي فات ما سار ومحسوم يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم يحطم في حياتك يطيح من شهانك قدام الله.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت أنه الرب حبيبني بحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد أنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنت، وقديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.